أنا جرالي كل بحار اللي غامر خرج كي قال بحر مول وعرفت القلب والمجال وأنا حالي كل غريب في وسط ناسو والمرار قسم كاسو